0: وجبنة العونة وديالي للا
1: 告诉我们在哪里听到我们，我们的电子邮件信箱是 flamingo radio 小老鼠 ldva.as 从安达卢西亚，这个佛朗哥的土地，佛朗哥带给全世界。
2: Desde Andalucía, flamencoradio.com。
3: La paquera de Jerez con las guitarras de José Cala el poeta y Paco Cepero. Cante por tangos.